الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعده على بعض، فهص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

الحمد لله الذي أمرنا بالتهاني والاعتصام بحبل الله المتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين.

الكفرة واليهود والمجوس والمشركين والظالمين من الأمريكيين والإسرائيليين وأصحابهم ورؤسائهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر

0: لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك سميع
1: آمين.
0: اللهم انفع عنا الغلا والغبا والفشا والمنكر والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا قرنطال خاصة وإندونيسيا ما إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لكن السلام
2: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.